0: Listen anytime, anywhere.
1: تابعنا على تطبيقاتنا على منصات اندرويد والاي او اس.
2: Listen anytime.
1: راديو يلا.

0: Oh yeah!
1: Commercials.
2: وخلي مودك غير شكل. راديو بيسمعك. راديو يلا.

قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني. شو صار تعاملتيني؟ بالعكس بالعكس بالعكس, بالعكس.

0: بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس.
1: راديو يلا

العالم عبر موقعنا على الانترنت radioyalla.sa أو على تطبيق راديو يلا على الهواتف الذكية. راديو يلا معك وين بتكون؟